0: أعدك أن أنام، لكني حين أنام أفتقد هذا الصمت. أعدك أن أنتظر الصباح المقبل دون ما شرط دون ما رجاء.
1: Écoutez Radio Pays d'Héro et RPH Sud depuis le cirque du bout du monde à Saint-Étienne-de-Gourgas. Ta-da!